0: أنا إلنا 50 سنة. هذا المكان، هذه أرضنا، هاي ما نطلعش منها مهما كلف الأمر. إحنا عايشين هون يا عمي، رزقتنا هون، مصدرنا هون. يعني وين بدنا نروح؟ لو ندشرها ونروح ما ندشرهاش. هذا أرضنا، يعني شو ما كان شو ما صار ما ندشرهاش.
1: على الأرض.

0: يا تيني لوز
1: نتوها تكتو غولين
2: روتين في قرامة تشيقوك روتين
3: مالي تشيقوك
1: وسك غاكي تا هون فيس مكاسه تشكره باي ما قفه وسك